ريك باغا دوش نات كابيتي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هندوشات برضا فانا رماسك اما كيكون ويتخبرك تيكا باي خوي ماسك ورمس الا فاسك موبيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وتشم وتسوك انك برانيت سلام اموت رسخت سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك.

ريك باغا توش نات كابيتي تشاش لي خانا برفان ما تشاش هانتوشات بورد فانا رماسك اما كيكون ويت خبراك تكبي خوي ماسك ورمس الا فاسك موبايا بتسيك انا غي بيسخ ما فتعادو تشمو تسوك انك برانيت صنا ما موتر سخت سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك.

خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم تشاس هنتوشات برضا فانا رماسك اما كويك انو يتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس اللي فاسك مو بيا بتسيك انو غيبيسك ما فتعدو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي برمت سوشي سليف ما